جدا ولا وايد دا بدا ولا اي هذا اللي بويد دا بلا دا هي ولا اي دا هو هو هو هي هي وين العقل بدا ولا جدا ولا وايد دا بدا اي هذا اللي بويد